الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا

0: فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كوهدولي يا مهاملية Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim, wa kadzalika ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sufiyah. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ammalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana Malaysia آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. Ya Allah, peliharalah seluruh umat Islam di setiap tempat dan zaman. Ya Allah, kurniakanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami, khususnya di Palestin. Permudahkanlah urusan mereka dan selamatkanlah saudara kami dalam misi kemanusiaan Global Somut Pulau Tidia. Jadikanlah setiap muslihat golongan zalim itu ialah pengakhiran kepada kuasa mereka dan permulaan kepada kehinaan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.
1: Baik, alhamdulillah para pendengar Nasional FM yang dirahmati Allah yang mengikuti kami di seluruh Malaysia pada ketika ini. Selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi yang membawakan tajuk Guru Bitara Nadi Negara. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Razim, wakili Session Radio bahagian penyiaran JAKIM, setia rakan-rakan dari unit siaran luar Radio RTM, ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda mengikuti khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk edisi 15 Mei 2026 masih bersamaan 27 Zulqaidah 1447 Hijri. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita kembali ke konti Nasional FM bersama DJ Ezra. Silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.